فيها أفراح لها معنى، حياة تدوم. هنا مش بنتكلم على الجسد، لأن إن كان الجسد جسد الإنسان عموما مسيحي أو غير مسيحي بيضعف ويشيخ، لكن الروح بتاعته زي ما بيقول الكتاب المقدس يجدد مثل النسر إيه شبابك. فيقول لنا كده أني إن كان أحد في المسيح، يعني لو كان حد تبع المسيح نزل المعمودية وقام معاه من المعمودية فهو خليقة جديدة، اتخلق خليقة جديدة، إنسان جديد، إنسان يقدر يعين ملكوت السماوات. الأشياء العتيقة قد مضت، الخطايا والإنسان الأناني والشهواني والوحش مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، المسيح اداني حياة جديدة. فالإنسان القديم اللي بيحزن وحزين وخايف وقلقان ومفهوش سلام ودايما في أتعاب وأوجاع لأنه في خطية وفي فساد وفي هلاك، ده انتهت لأنه المسيح اداني حياة جديدة، وزل كل قد صار جديدة. ويقول لنا إن إحنا لبسنا الجديد. إيه الجديد ده؟ الجديد ده حياة المسيح اللي اداهاني، ده الثوب الجميل اللي لبسته حياة المسيح ولبستم الجديد. الجديد ده يقول لنا يتجدد للمعرفة، يعني بمعرفتنا للمسيح كل ما بنعرفه أكتر ونحبه أكتر ونصلي ونقرب والكتاب المقدس يبقى جوانا بآياته ونتناول، يتجدد للمعرفة، يتجدد يبقى أجدد وأجدد وأجدد، يبقى في حياة أبدية حسب صورة خالقه، ننمو ننمو حسب صورة خالقه، لأن الخالق لا نهائي في قداسته وطهارته. عشان كده احنا قدامنا امتداد عظيم ان احنا كل ماذا كل ما نتقدس ونتجدد في المسيح ونفرح اكتر كل ما نتجدد وكلنا الحياة الابدية. بعد كده يقول لنا بس بشرط، خلي بالكم لازم تخلعوا التصرف او الانسان العتيق، التصرف السابق، الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. رغم اننا خدنا حياة جديدة لكن مازال القديم بيحارب ويعاكس فينا، مازال الجسد ممكن يشتهي وممكن يعمل حاجات وحشة لو سبناه. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول اقمع جسدي واستعبده، ما سيبوش. عشان كده كل شوية انا بخلع من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب الشهوات والغرور، شهوات الغرور والكبرياء. يعني لو جالي فكر حقد أخلعه وأرفضه وأنكره على نفسي، لو جالي فكر شهوة زي يوسف الصديق لما قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ للرب أرفضه، لو جالي أي فكر وحش أنانية أو ذات أرفضه، يبقى أخلع من جهة التصرف السابق اللي قبل كده الإنسان الفاسد العتيق بحسب شهوات الغرور، وأتجدد. أتجدد بإيه؟ بروح ذهني، روح الجوايا اللي بيعمل في ذهني وقلبي، روح القدس اللي اتقال عنه الذي أقام يسوع من الأموات يقيمنا كمان، لأن هذا الروح اللي الثمر بتاعه جميل، المحبة والفرح والسلام والصلاح والإيمان والقداسة والوداعة واللطف. ألبس يقول وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر، الإنسان ده بر وقداسة الحق، يبقى هو ده المطلوب، البر اللي هو القداسة والأعمال الصالحة بتاعة الله اللي بيعملها فيها، أو إنسان عايش في هذا البر وقداسة الحق والقداسة والحق، يبقى بكده الإنسان المسيحي يخلع الفاسد ويلبس الجديد وكده يبقى فرحان فعلا، ما يبقاش حزين زي قايين اللي قتل أخوه كان حزين وخايف. طب قول لنا مثال كده يا معلمنا بولس الرسول عن العتيق والجديد عشان نفهم الفرق بين ده وده. في رسالته لأهل أفسس أصحاح 4 يقول لنا بقى عن مثال على العتيق، فقول لنا العتيق زي الإنسان اللي كان بيسرق قبل كده وكان أناني وعايز ياخد حق غيره ويعتدي على غيره، ده العتيق الفاسد. فيقول لا يسرق السارق فيما بعد، أمال يعمل إيه؟ بل بالحال يتعب ويعمل ويشقى عاملا الصالح بيده، ليه؟ ليكون له أن يعطي من له احتياج.
مش عشان بس انه هو بطل خطيئة، لا، ده عايز يمتد للقداسة والطهارة والخدمة والحب، فيتعب ويعمل بإيدي عشان يدي الملوش اللي ما عندوش واللي له احتياج. اديت الايه الانسان الايه الجديد، ده الانسان الجديد. ويقول لنا ايضا، ويقول لنا ايضا على جميع هذه البس المحبه دي، صفه الانسان الجديد، والمحبه دي بتجلب فرح، التي هي رباط الكمال، تربطنا ببعض وتخلينا في كمال. ليملك في قلوبكم سلام الله الذي اليه دعيتم في جسد واحد، يبقى في سلام بيننا وبين الناس. سلام الله الذي اليه دعيتم في جسد واحد، دعينا لله، احنا دعينا عشان نبقى جسد واحد ونحب بعضنا. وهنا هو ده الانسان الجديد الفاخر، وكونوا شاكرين في شكر ورضا وفرح وسرور. ده الانسان الجديد والفرح اللي ناتج عن هذه الحياه الايه الجديده. ليه ده كله؟ لان احنا عايشين في ملكوت جديد، ملكوت الله. ملكوت الله بقى ما بقاش الاكل والشرب ولا النظام اللي كان اليهود ياكلوا اكل معين ويشربوا شرب معين، لا، ده ملكوت السماء والحياه الجديده. يقول ايه؟ بل هو، يعني ملكوت الله ده، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. يبقى كده دي الحياه الجديده، بر وسلام. بر يعني عايش في بر، مش في في في مش في في في بعيد عننا في شر ولا في نجاسة ولا حاجة زي كده. بر، بر الإنسان يعيش في بر المسيح وقداسة المسيح، ولو وقع في خطية يقوم تاني بسرعة المسيح يطهره ويقدسه ويعيش في البر من تاني. وسلام، سلام في قلبه وفرح، كل ده بالروح القدس. ربنا يدينا ان احنا نعيش الحياة الجديدة ونفرح بهذه الحياة الجديدة بالأفراح الجميلة المقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع،

أنا طيب وغرقان في الدموع، طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر، مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في برنامجنا أفراح القيامة، القيامة هي حياة كل إنسان مؤمن آمن بالمسيح بموت المسيح وتعمد ومات مع المسيح في المعمودية وقام في حياة جديدة عشان يعيش حياة جديدة لحساب ربنا مش لحساب نفسه. وفي هذه القيامة يحيا إلى الأبد طول حياته على الأرض، وفي الحياة الأبدية أيضا يحيا هذه الحياة الجديدة المقدسة. والصفة الأساسية للقيامة هي الفرح، والإنسان يفرح في وهو عايش لربنا وبربنا. وإحنا بنناقش أسباب الفرح في الإنسان اللي قام مع المسيح، وبنعمة ربنا السبب اللي هنكلمه النهاردة ونناقشه هو الفرح بالتمتع بسلطان البنوة لله. وده اللي بيقول الكتاب المقدس، فنلاقي إن معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالته إلى أهل غلاطية للغلاطيين يقول كده: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان. يبقى بالإيمان صرنا أبناء لله، جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لما أمنا بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. لبسنا المسيح وبقى المسيح كاسانا، وبقى هو اللي باين، مش احنا اختفينا فيه، بقينا أبناء له، تظهر صورته فينا وتظهر حياته فينا. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح لبستم المسيح. وفي رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى يقول لنا كده: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يعني يكون الله يديني هذه البنوة، أنا ابن له، دي محبة كبيرة جدا جدا جدا جدا منه. البنوة تساوي حب، انه بيحبني قوي قوي قوي قوي. من اجل هذا لا يعرفنا العالم، لاننا بقينا ابناء بجد، لانه ما بيعرفوش، ما يعرفش المسيح، لانه لا يعرفه، يرفض المسيح. العالم يرفض المسيح، ويرفض شكل المسيح وطبع المسيح ونعم المسيح، يرفضها لانه لا يعرفها. ايها الاحباء، الان نحن اولاد الله، دي حقيقة مؤكدة، نحن الان اولاد الله. ويقول لم يظهر بعد ماذا سيكون في الأبدية، مش عارفين هنبقى إيه، لكن اللي نعرفه إن إحنا هيبقى لنا، هنبقى إيه إذا أظهر، نكون مثله، نكون مثله في المجد وفي القداسة وفي الطهارة والطبيعة النورانية المجيدة، لأننا سنراه كما هو. قد إيه هذه العطية الكبيرة جداً، ان احنا تفرحنا ان احنا ابناء لله. اعظم عطيه نلناها هي عطيه البنوه لله، من خلال الفداء والتبني، التبني صار لينا، ومن خلال المعموديه لما اتولدنا ثانيه من الماء والروح وبقينا ابناء لله، وده يفرح جدا. عشان نعرف قد ايه البنوه ديت، ادانا المسيح له المجد مثل، قال لنا: انتوا اشرار. وفعلا البشر فيهم أشرار، وفيهم ناس على قدهم خالص، مهما كان قداسة البشر فيهم قد إنهم ناس كويسين، البعض منهم يعني، لكن برضو يعتبروا أشرار نسبيا. والأشرار منهم، حتى الأشرار منهم بيحبوا أولادهم، فبيقول: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة. ده الأب الشرير يعرف يدي ابنه عطايا جيدة. فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يحبونه. يبقى لما بقينا أبناء بقى يعطينا هذه الخيرات الكثيرة، ويعطينا بركات كثيرة، لأننا بقينا إيه؟ بقينا أبناء، أبناء لله، اتمتعنا بابونا وبيت أبونا اللي مليان بركات. فقالها المسيح اللي هو المجد لما بقينا أولاده، قالها القديس يوحنا الحبيب، قال: الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. كلمة سلطانا دي يعني بقالهم إمكانات معينة
ان هم ايه، ان هم بيت ابوهم يتمتعوا ببركات معين، لهم سلطان اي المؤمنين باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا مشيئة جسد ولا مشيئة رجل بل من الله ولده. حبيت افهمها للشاب صغنطوط مراهق في وقت من الاوقات، قلت له كنت بزورهم وقلت له حبيبي انا بيتكم دلوقتي، لكن مش من حقي ادخل جوه افتح الاوض ولا افتح الثلاجه بتاعتكم ولا اقعد زي ما انا عايز ولا اتمتع بالبيت بتاعكم دوت، لان انا مش ابن، لكن انت من حقك لان انت ابن. فحينما أخذنا البنوة لله صار لنا سلطان، سلطان أولاد الله يتمتعوا ببركات وغنى وحب أبيهم ليهم، يبقى أعطاهم سلطان أن يصيروا إيه؟ أولاد الله. عشان كده بيقول لنا المسيح ذو المجد قال في إنجيل يوحنا كده في ذلك اليوم، أنهي يوم ده؟ اليوم اللي يفدينا فيه ونصير أبناء ونقوم احنا من الموت ونبقى اولاد ربنا. في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق اقول لكم كل ما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم. الاب هيعطينا كل شيء لاننا صرنا ابناء، هي دي سلطان ابناء الله، ان احنا نطلب منه ونثق في الاستجابة ونثق في محبته لينا انه يعطينا كل ما نطلبه منه. الى الان لم تطلبوا شيء باسمي، إلى الآن لم تطلبوا شيء باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامل، ليكون فرحكم كامل. يبقى عايزنا نطلب وعلشان يدينا عشان يفرحنا، لأننا أبناء زي ما الأب بيفرح ابنه فبيقول اطلبوا. فلما صرنا أبناء صرنا نحن نطلب منه وهو عايزنا نطلب منه وعايز يدينا وعايز يفرحنا. ما أعظم هذه العطية، عطية البنوة اللي تفرح. احنا خدنا الكلام ده ازاي؟ خدناه بالفداء. يقول لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة اللي هي الست العذراء، مولودا تحت الناموس، يعني كان خاضع للناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني، عشان ننال التبني بالفداء اللي تممه المسيح على عود الصليب كحمل قدم نفسه عننا وفدانا وحررنا من عبودية إبليس وإيه، وصار لنا الإيه؟ الفداء. لما بقينا أبناء هنا هو الله أرسل لنا روح ابنه اللي يدينا شبهه ويدينا نعمته واللي يربطنا بيه، الروح، روحه هو فينا. إذا كان الأبناء يشتركوا مع أبوهم في الجينات الوراثية، الله أرسل روحه فينا اللي يخلي لنا طبيعته واللي يربطنا بيه الروح القدس. وعشان كده يقول لنا هنا ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يابا الاب. كلمه يابا دي يعني يخلي في داله بينكم وبينه بحيث تبقوا فرحانين بيه وحاسين بالله الاب، وتقولوا له يابا، كلمة أبا دي يعني زي يا دادي الآب أو يا بويا الآب، بنغمة بنوة وحب يفرح بقالي أب. وعشان كده يكمل يقول إذا لست بعد عبدا، ما بقيتش عبد بقى مطالب إن أنا بالخوف لازم أنفذ وخايف أحسن بعدين يأذيني، ده أنا بقيت محبوب وابن. إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارثا لله بالمسيح. هبقى وارث، أرث الميراث الأبدي، أرث الملكوت وارثا لله بالمسيح. وإن هو يبقى لي بركات كل البنوة، بقى فرحان. عشان كده الفرح بتاع البنوة ناشئ، الفرح بتاع الإنسان المسيحي اللي قام الأموات ناشئ من بنوته لله، تخليه يبقى فرحان، حاسس له أب عظيم ويتمتع في خير ويتمتع بيه وله سلطان في بيت أبوه في نعم أبوه. ربنا يدينا كلنا إن إحنا نتمتع ببنوتنا لله ونفرح بهذه البنوة، وتفضل هذه البنوة لينا سند ونعمة وبركة إلى الأبد، حتى ما نفرح بيه ونشبع فيه في السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبات الأبات كلها، أمين.

0: وأشرق النور من بعد الظلام، والهم والحزن كلاهما مضيا.
1: المسيح صلب وأخبر.
2: حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات. وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في برنامجنا أفراح القيامة إزاي إحنا بنناقش إيه أسباب الفرح في حياة الإنسان المؤمن اللي قام مع المسيح، زي ما بيقول الكتاب المقدس إن أقامنا معه، أقمنا من الأموات وأجلسنا في السماويات. الإنسان المسيحي المفروض يبقى فرحان كل حين، زي ما قلنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي. أسباب الفرح اللي هنتكلم عليها، السبب اللي هنتكلم عليه النهارده، هو فرح بالحياة الجديدة. ده السبب الثالث. الحياة الجديدة فيها حياة جديدة، القيامة فيها حياة جديدة. يعني إيه جديد؟ ده اللي هنناقشه. دايما القديم يحزن لكن الجديد يفرح. لو جينا نعرف ليه القديم يحزن، لأن القديم ماشي خلاص، هيدوب، هينتهي، هيفنى، لكن الجديد هو هيدوم وهيقعد. فالقديم يقول لنا الكتاب المقدس عن القديم، فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق ده بقى الإيه القديم، وشاخ فهو قريب من الاضمحلال، هينتهي. ده القديم، أما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. يبقى القديم يحزن لأن في خوف عليه إنه قريب من الموت، لكن الجديد ده حياة جديدة. عشان كده المسيح بيطمنا ان في السماء سماء جديدة، والارض ارض جديدة فوق في الابدية، وان احنا فوق في السماء نتعلم ترنيمة جديدة وتسبيح جديد، كل جديد ما بيشيخش، يفضل له رونقه وجماله وحياته لانها حياة ابدية. فاحنا مع المسيح مات انساننا العتيق، العتيق ده الفاسد، اللي فسد بالخطايا، وقمنا بالمعمودية إنسان جديد. وده اللي بيقول لنا عليه معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا الأصحاح السادس، يقول فدفنا معه بالمعمودية للموت. يعني خلاص القديم مات، خلاص متنا معاه، ده الإنسان القديم. حتى كما أقيم المسيح من الأموات، المسيح قام إزاي من الأموات؟ بمجد عظيم، القيامة مجد، فالمسيح قام بمجد وفرحة عظيمة جدا. فقام المسيح بمجد، هكذا نحن أيضا لما نقوم نطلع من المعمودية بحياة جديدة، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، يعني في الحياة الجديدة. يبقى إذن المسيح يحيي حياة جديدة غير حياة أهل العالم، من نوع تاني، فيها أفراح لها معنى، حياة تدوم. هنا مش بنتكلم على الجسد، لأن إن كان الجسد، جسد الإنسان عموما مسيحي أو غير مسيحي، بيضعف ويشيخ، لكن الروح بتاعته زي ما بيقول الكتاب المقدس يجدد مثل النسر إيه شبابك. يقول لنا كده أني إن كان أحد في المسيح، يعني لو كان حد تبع المسيح نزل المعمودية وقام معاه من المعمودية، فهو خليقة جديدة، خلق خليقة جديدة، إنسان جديد، إنسان يقدر يعين ملكوت السماوات. الأشياء العتيقة قد مضت، الخطايا والإنسان الأناني والشهواني والوحش مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، المسيح إداني حياة جديدة. فالإنسان القديم اللي بيحزن وحزين وخايف وقلقان ومفهوش سلام ودايما في أتعاب وأوجاع لأنه في خطية وفي فساد وفي هلاك، ده انتهت لأنه المسيح اداني حياة جديدة، وزل كل قد صار جديدة. ويقول لنا إن احنا لبسنا الجديد. إيه الجديد ده؟ الجديد ده حياة المسيح اللي اداهاني، ده الثوب الجميل اللي لبسته، حياة المسيح ولبسته من جديد. الجديد ده يقول لنا يتجدد للمعرفة، يعني بمعرفتنا للمسيح كل ما بنعرفه أكتر ونحبه أكتر ونصلي ونقرب والكتاب المقدس يبقى جوانا بآياته ونتناول، يتجدد للمعرفة، يتجدد، يبقى أجدد وأجدد وأجدد، يبقى في حياة أبدية حسب صورة خالقه، ننمو حسب صورة خالقه، لأن الخالق لا نهائي في قداسته وطهارته. عشان كده احنا قدامنا امتداد عظيم، ان احنا كل ماذا كل ما نتقدس ونتجدد في المسيح، ونفرح اكتر كل ما نتجدد وكلنا الحياة الابدية. بعد كده يقول لنا بس بشرط، خلي بالكم لازم تخلعوا التصرف او الانسان العتيق، التصرف السابق، الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. رغم اننا خدنا حياه جديده، لكن مازال القديم بيحارب ويعاكس فينا، مازال الجسد ممكن يشتهي وممكن يعمل حاجات وحشة لو سبناه. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول اقنع جسدي واستعبده، ما سيبوش. عشان كده كل شوية انا بخلع من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب الشهوات والغرور، شهوات الغرور والكبرياء. يعني لو جالي فكر حقد اخلعه وارفضه وانكره على نفسي، لو جالي فكر الشهوة زي يوسف الصديق لما قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ للرب أرفضه، لو جالي أي فكر وحش أنانية أو ذات أرفضه، يبقى أخلع من جهة التصرف السابق اللي قبل كده الإنسان الفاسد العتيق بحسب شهوات الغرور، واتجدد. أتجدد بإيه؟ بروح ذهني، روح الجوايا اللي بيعمل في ذهني وقلبي، روح القدس اللي اتقال عنه الذي أقام يسوع من الأموات يقيمنا كمان، لأن هذا الروح اللي الثمر بتاعه جميل، المحبة والفرح والسلام والصلاح والإيمان والقداسة والوداعة واللطف. ألبس يقول وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر. الإنسان ده بر وقداسة الحق، يبقى هو ده المطلوب، البر اللي هو القداسة والأعمال الصالحة بتاعت الله اللي بيعملها فيا، أبقى إنسان أعيش في هذا البر وقداسة الحق والقداسة والحق. يبقى كده الإنسان المسيحي يخلع الفاسد ويلبس الجديد، وكده يبقى فرحان فعلا، ما يبقاش حزين زي قايين اللي قتل أخوه كان حزين وخايف. طب قول لنا مثال كده يا معلمنا بولس الرسول عن العتيق والجديد عشان نفهم الفرق بين ده وده. في رسالته لأهل أفسس أصحاح 4 يقول لنا بقى عن مثال على العتيق، فقول لنا العتيق زي الإنسان اللي كان بيسرق قبل كده وكان أناني وعايز ياخد حق غير ويعتدي على غيره، ده العتيق الفاسد. فيقول لا يسرق السارق فيما بعد، أمال يعمل إيه؟ بل بالحل يتعب ويعمل ويشقى عاملا الصالح بيده. ليه؟ ليكون له أن يعطي من له احتياج. مش عشان بس إنه هو بطل خطيئة، لا، ده عايز يمتد للقداسة والطهارة والخدمة والحب، فيتعب ويعمل بإيديه عشان يدي المالوش اللي ما عندوش واللي له احتياج. أديت الإيه؟ الإنسان الإيه؟ الجديد، ده الإنسان الجديد. ويقول لنا أيضا على جميع هذه البس المحبة، دي صفة الإنسان الجديد، والمحبة دي تجلب فرح، التي هي رباط الكمال، تربطنا ببعض وتخلينا في كمال. ليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، يبقى في سلام بيننا وبين الناس. سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، دعينا لله، احنا دعينا عشان نبقى جسد واحد ونحب بعضنا، وهنا هو ده الإنسان الجديد الفاخر. وكونوا شاكرين، في شكر ورضا وفرح وسرور، ده الإنسان الجديد والفرح اللي ناتج عن هذه الحياة الجديدة. ليه ده كله؟ لأن احنا عايشين في ملكوت جديد، ملكوت الله. ملكوت الله بقى ما بقاش الاكل والشرب ولا النظام اللي كان اليهود ياكلوا اكل معين ويشربوا شرب معين، لا، ده ملكوت السماء والحياه الجديده. يقول ايه؟ بل هو، يعني ملكوت الله ده، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. يبقى كده دي الحياه الجديده، بر وسلام. بر يعني اعيش في بر، مش في في في مش في في في بعد عننا في شر ولا في نجاسه ولا حاجه زي كده. بر الانسان يعيش في بر المسيح وقداسه المسيح، ولو وقع في خطيه يقوم تاني بسرعه المسيح يطهره ويقدسه ويعيش في البر من تاني. وسلام، سلام في قلبه، وفرح، كل ده بالروح القدس. ربنا يدينا ان احنا نعيش الحياة الجديدة ونفرح بهذه الحياة الجديدة بالأفراح الجميلة المقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها، أمين.
1: كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الدنيا.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

0: الرؤية الحقيقية أن أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في لإلهنا كل مجد وكرم من الآن والأبد.
1: هللويا هللويا هللويا هللويا. يسوع المسيح ملك الملك قام من بين الأموات هذا الذي ينبغي له المجد مع أبي الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أرزبابي نارية جنوات شو سنترى

0: Asmavim bin soti intifkene nove nane tove me psoi seri egon bin yosu eme batria shi ava asanas yos bea batria shi intifkene nove nane vol zefez marot in jeviot nimipshir nembeb nemma es oe titeriye sijike Tenostem ostentiones.
1: En Sofía, si obros comin, criereson, nomis mi.
0: الحقيقة نومن بيلان واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نومن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الظهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على دبلاس بونتي تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسمى انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المنبث من الآب نسجد له ونجده مع الآب والآب نعطف الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بعمودية واحدة مغفرة خطايا

جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي خلل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلامة التي من السموات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصائب

0: من سلامك. طهرنا من كل دنس، كل غش، كل ريان، من كل فعل خبيث، ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كل ياسين ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، كي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة السمعية، بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة، وإلى الشرق انظروا.

أيوس قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا للانقضاء بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين في آخر الأيام زرت لنا نحن الجلوس في الظلمة والظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

أنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصة

وعطاه لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى

وعبادنا تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا خذوا واشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى

سيتس كفيف نوتي بلوغوس خن أمي اسمين نمبياجيس يوانس ببرودروموس ام بابتستيس ام مارتيروس نمبياجيس استيفانوس بارشيس ياكونوس وبروتو مارتيروس نمبيسيوريموس نفانجيليستيس ماركوس بي أبوستولوس سواب أوه مارتي إيروس نمبي باتريارشي سواب سفيروس نمبن ساخديوس كوروس نمبي أغيوس أساناسيوس بي أبوستوليكوس نمبي أغيوس بتروسيرو مارتيروس بيارشي إرفس نمبي أغيوس يو أنس بي إخريزيستوموس نمبياغيوس سودوسيوس نمبياغيوس ساوفيلوس نمبياغيوس ديميتريوس نمبياغيوس كيريلوس نمبياغيوس باسيليوس نمبياغيوس إغريغوريوس بيسي أولوغوس نمبياغيوس

والمئة والثمانية عشر المجتمعين بنيقيا، والمئة والخمسين بالقسطنطينية، والمئتين بأفسس وسبان الصديق العظيم بأنطونيوس والبار بابولا، والثلاثة

بيحنس القمص وابانا ببشوع البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وابانا ببول الطموع اسقيال تلميذه وسيد الابوين القديس الروميان ماكسيموس ودوماديوس و49 شهيدا شيوخ شيت والقوم القديس انبا موسى واحنس كامل قس وابانا انبا دانيال القمص وابانا انبا ايزورس القس وابانا انبا بخوم صاحب الشركه وتادرس تلميذه وابانا انبا شنود رئيس المتوحدين وانبا ويسا تلميذه وابانا انبا ابرام اسقف الفيوم والجيزه وابانا القمص ميخائيل تلميذه وابانا القديس البابا كيرلس السادس والقديس الارشدياكون حبيب جرجس

كل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكرنا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البند تفضل يا رب نفوس عبيدك في ذكراهم الأربعين نبيل هلال راعوس ميخائيل تفضل يا رب نفوس عبيدك في ذكراهم السنوي مكرم بباوي عوض جندي نادي بولس عبد السيد تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب موضع الذي هرب من حزن والكاد

رب ارحم أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع ونحن أيضا غرباء في هذا العالم احفظ

المبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس

فلنشكر الله ضابط الكل وربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعل لنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا، فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعادة

0: في وجه تلاميذ القديسين ورسل الأطهار وقال إلى أن أقبل الروح القدس بل غفرتم خطاياهم غفرت لهم أسكتم عليهم امسكات من أجل هذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نجرى بذهل بغير خوف نطلب إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد
2: خير في كريستو

0: صوان مسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين.
0: إيرني فاسر
1: إتوب نبماتيسو
0: جسد مقدس.

آمين آمين آمين آمين آمين. وأنت لفينا نفس الأخير إن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وإلى كل نواهي إلى القديسة الطاهرة مريم، وجعل واحد مع اللاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترف الاعتراف الحسن امام راس المتسلم على خشبة الصليب المقدسة بإرادته واحد عنا كلنا بالحقيقة من اللاهوت، ولم يفارق لا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.

أن هذا هو بالحقيقة يمين. أطلب عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال تلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توبة جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس إن إحنا نفرح في الرب كل حين. يعني إيه كل حين؟ مش كل حين، دي في أوقات بيبقى الإنسان فيها يعاني من ضيقات أو ألمات أو أتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا إن طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. ففي أحزان، والكتاب المقدس قال لنا إن بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فإزاي الإنسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول وأقول أيضا افرحوا، فيليب 4 آية 4. الحقيقة الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح أو يجي الفرح، لأ، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في آيات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام بالرب إلهكم، عايز يقول إله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لأ، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لأ، نفرح بالعاطي القدير القادر إن هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. فهنا في إنجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجي لنا ويرانا فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضح جدا إن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا إن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي إن الرسل ازاي ان هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، ولا هم ما تكلموش بهذا الاسم ابدا. لكن يقول الكتاب المقدس ان هم اما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول فذهبوا فرحين من امام المجمع. ده انتم مضروبين، ده انتم متهانين، ازاي تذهبوا فرحين من امام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، هنا من أجل اسم المسيح، إن هو الألمات أو الأتعاب أو الأوجاع تتحول لأفراح. ويقول وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل
رغم انهم اتبهدلوا، لكن راحوا الهيكل تاني وفي البيوت وفضلوا يعلموا ويبشروا، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا، أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة. اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة إنه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في إيه؟ عزانا، عز معلمنا بولس الرسول عزاه إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسري عننا الالم والتعب والحزن، لا، ده كمان من كتر العزة اللي تعزيناه والنعمة والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقة. الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق، في الشدة، في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب إن احنا نعزي الآخرين نحن أيضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بآدي التعزية اللي ايه اللي بيتمتع بيها اولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي ادها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة، كانوا القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا، ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان ما عرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، يبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا، يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا وهو في المقطرة، هو وسيلة الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر، لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله، والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونون كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها، درجة ان
السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في ال50 يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال تلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يا سكر؟ حرام عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال ما تسيبوه؟ مستكترين على حبايبه ييجوا يزوروه، ده يدوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق؟ طب واللي سرق سرق ليه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر، مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم؟ فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي، قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه، أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب، هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، واحنا واخدين سلسلة لأسباب الفرح، والنهاردة هنتكلم عن فرحة لقاء الرب وحضوره، حضوره في وسطنا. ودي ظاهرة كويس قوي وجدا من خلال ظهورات الرب اللي أظهر نفسه للتلاميذ، وفي العلية مثلا وعلى شاطئ بحر الجليل، وده اللي هنتأمل فيه النهاردة. نلاقي مثلا أن المسيح له المجد في خطابه الوداعي قبل صليبه قال للتلاميذ أن أنتوا هيبقى عندكم حزن الآن بسبب الألمات اللي هيعدوا فيها بسبب الصليب والآلام، وهيتشتتوا زي ما المسيح قال أضرب الراعي، النبوة اللي بتقول كده، فتتشتت الرعية أو خراف الرعية. لكن المسيح وعدهم وعد جميل جدا، قال لهم لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزأ أحد فرحكم منكم. يبقى لما هيجي لهم ويشوفهم المسيح له المجد وظهر له نفسه أو ذاته بعد القيامة، القلوب هتفرح، والفرح ده هيبقى فرح جميل جدا جدا جدا ما يتنزعش منهم. وده اللي حصل فعلا. نلاحظ هنا ان المسيح هو اللي بيقول سأراكم، هو اللي هيجي لهم. فظهورات القيامة عبارة عن معجزات في وسط الألم ووسط الشدة وفي وسط الحياة اليومية وفي وسط الضعف بتاعنا، يظهر الله نفسه لأحبائه. وده مش للتلاميذ بس، لكل واحد فينا، كل واحد فينا يجيله المسيح ويظهر له ذاته وتفرح قلبه، يفرح قلبه والفرح بتاعه ما يتنزعش أبدا. عشان كده الوعد ده تحقق لما في عشية يوم القيامة بالليل، ازاي المسيح يوم الحد بالليل والأبواب مغلقة وكانوا قاعدين في العلية بسبب خوفهم من اليهود في رعب. وبعدين المسيح له المجد يقول الكتاب المقدس جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. يقول ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. هنا دي الفرحة الجميلة باللقاء، لقاء المسيح وقت شدة، وقت ضيق، وقت يأس، وقت خوف، وقت قلق. يجي المسيح فجأة كده في حياتي ووريني نفسه بطريقة إعجازية، يتدخل في أمور حياتي، في المشكلة اللي موجودة، يديني حل، يديني تعزية، يديني سلام، زي ما عمل مع تلميذي عمواس أو مع التلاميذ على شاطئ بحر الجليل أو في العلية أو لما جه لتوما. فتفرح نفسي، المسيح يتدخل في حياتي ويظهر لي قوته، وهي دي قوته، دي هي القيامة الحقيقية، انه قائم، انه مش مغلوب، انه هو موجود ويقدر يتدخل في كل الظروف وفي كل الاوقات. عشان كده نفرح قوي، يقول كده بوعد المسيح لينا ان اراكم فتفرح قلوبكم، نشوفه، نراه، نحس بوجوده معانا. في آية جميلة في المزامير تقول كده، يقول اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضية فيخزو. مبغضية، آية صالحة، يفرح قلبي عند خوفه من اسمك، قلبي يفرح واشوف كده الآيات الصالحة اللي بتعملها معايا والعجائب اللي بتعملها معايا يا رب. المسيح وعد ان يظهر ذاته لأحبائه، وده اللي قاله المسيح له المجد في يوحنا 14، اللي عنده وصايا ويحفظها، يعني اللي بيحبني فهو الذي يحبني، واللي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ده الظهور بقى اللي بيظهره للمؤمنين كلهم، إن في وسط أشغالنا وشدائدنا وضعفاتنا ومشاكلنا يظهر الله، والله حاضر ونشوفه ونلقاه، زي ما بطرس قال كده هو الرب. يوحنا قال هو الرب في الأول، وبطرس رمى نفسه في البحر ما استناش لأنه كانوا في المركبة في الوقت ده، وعام وصل للمسيح. لكن يوحنا لما قال هو الرب
تحرك في قلب بطرس الحب والفرح بلقاء الرب، فرحة عظيمة جدا. يبقى إذن المسيح يظهر ذاته، مش يظهر ذاته بس، ده كمان يجي ويسكن في قلبي، وده واضح من الآية اللي جاية اللي هنقولها. يقول: أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحب أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يبقى ساكن وحاضر، حضور الرب في حياتي هو شيء مفرح جدا، يفرحني على الدوام، يفرحني على إيه؟ على الدوام. هنا المعرفة دي كل ما بشوف الرب بعرفه أكتر وبثق فيه أكتر وآمن بيه أكتر، وأحس الثقة العجيبة اللي من ناحيته بتفرحني بيه. دي معرفة متجددة. المعرفة مش معرفة ذهنية، معرفة الرب مش معرفة ذهنية، ولكن معرفة الرب دي معرفة اختبارية اختبرها بولس الرسول، فلقى إن في حاجات معطلة، معطله وضعه اليهودي، ما هو ما يبقى له وضع يهودي ديني عظيم جدا فريسي ومتعلم عند غملائيل وخاضع لرؤساء الكهنة وبيضطهد المسيحيين، يا إما يسيب ده كله ويبقى هو مضطهد ويحب المسيح ويمشي مع المسيح ويعرف المسيح. فبولس الرسول فضل إنه يخسر كل ده، وضعه كرجل دين يهودي وراجل عظيم جدا في المجتمع، فضل ان يخسر كل ده، وحسبه ان من اجل المسيح ده خساره، ما تسويش حاجه اجل فضل معرفه المسيح. فانا بتمسك بمعرفه المسيح، وحتى لو ده هيعطلني، اي حاجه تعطلني عن المسيح اكثر، وصيته ولا اخسره، ما اختبرش المسيح اللي في حياتي افراح وامجاد في حياتي واخسره، لا دي تعطلني، احسبها دي خساره مش ربح. لكن الربح الحقيقي فضل معرفه المسيح. عشان كده ظهور المسيح في حياتي في معجزات وتدخلات ومحبة منه ورعاية واهتمام وإرشاد، دي المسيح بيعرفني نفسه ويسكن فيا. أنا بقى بدوري أعمل إيه؟ بدوري أمسك في هذه المعرفة وما ضحيش بمعرفة المسيح من أجل أي حاجة وحشة، أو من أجل أكثر وصية أو شهوة أو حاجة وحشة تبعدني عنه، لأ. يبقى هنا مستعد أخسر وأحسبها نفاية عشان أربح المسيح. ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول. بعد كده معلمنا بولس الرسول يكمل في الآية اللي بعديها ويقول: وأوجد فيه. يعني إيه أوجد فيه؟ ما هو ده بقى الفرحة الحقيقية، إن أنا أبقى عارف المسيح وهو حاضر في حياتي وشايفه وفي لقاء بيني وبينه على طول، أوجد فيه، يعني أنا أبقى في المسيح على طول والمسيح فيا. في هنا اللقاء، ودي درجات المعرفة. المعرفة في ساعات معرفة إن أنا أعرف حد، عرفت عنه معلومة، لكن في معرفة تانية دخلت في عشرة معاه وتعاملت معاه. معرفة تالتة معرفة الاتحاد بيه، زي مثلا سر الزيجة، لما يكون واحد اتحد بزوجته وعاش معاها في عشرة دايمة، عرفها وهي عرفته. فهنا المسيح هأوجد فيه أنا كمان، أبقى ثابت فيه وأبقى حاضر في حياتي على طول، وأنا أبقى فيه وهو فيا، وبالتالي يبقى البر بتاعي بر المسيح. وهنا هوت ايه؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول: لأعرفه وقوة قيامته. هنا بيتكلم على معرفة من نوع تاني عميق جدا، معرفة حضور دائم للمسيح في حياتي وفرح دائم انه حاسس انه موجود في حياتي، لأعرفه. ويقول قوة قيامته. طب ما قلتش الأول شركة ألامه ليه؟ لا، أصل أنا هختبر قوته ونعمته وبركته الأول، ودي اللي بعمل قيامته فيا، يتدخل في حياتي ويسندني وينورني ويقويني. ولما يحصل الكلام ده أبقى مستعد إن أنا أشاركه الآلام
وده اللي حصل مع بولس الرسول وغيره، ان المسيح او مع التلاميذ ان جالهم الاول ووراهم بركته ونعمته ففرحوا بيه جدا، وبالتالي بقوا مستعدين ان هم يشاركوا الامه. فهنا هو ما يهمهمش اي حاجه بقى من اجل وصيته، يتالموا يقولوا يشهدوا للمسيح يحصل اللي يحصل، لانهم مدفوعين بقوه جباره المسيح جواهم، فاحيا لا انا بل المسيح يحيا ايه فيا. فقوة قيامته، نعمته، بركته، سلامه، فرحه، وتدخله، وحكمته، وتعزياته، قوة القيامة، قوة القيامة. شرقي بعد كده يجي شركة الآلامه متشبها بموته، أموت على العالم ويهمنيش العالم كله، عشان أنفذ وصية المسيح. وبكده لما أعيش هذه الحياة لازم هوصل لقيامة الأموات بقى، ويبقى لي القيامة الدايمة فوق في السماء معاه، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. فعلا آية جميلة، يبقى أوجد فيه وبعد كده لا أعرفه، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ربنا يدينا نعمة وبركة نكون دائما في فرح دائم بحضور الرب وبلقائنا بيه في كل وقت، ووجودنا فيه ووجوده فينا، ومعرفة قيامته ومعرفته الحقيقية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في أفراح القيامة وأفراح الخمسين المقدسة بتعبر عن حياة الفرح اللي مفروض يحياها المؤمن طول حياته، مش بس في الخمسين يوم اللي الكنيسة بتدوقنا فيها من خلال طقسها وصلواتها وألحانها طعم الفرح، لكن في حياة المؤمن عموماً. في النهاردة هنتكلم عن سبب آخر من أسباب الفرح في حياة الإنسان اللي قام مع المسيح. السبب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو سبب الفرح بالله القدير الصالح اللي بيدي النعم والعطايا الكثيرة وبيرعى الإنسان وغني فعلا وبيغنيه دايما باستمرار بعطايا جزيلة جدا. نلاقي ان المسيح له المجد لما سحق الشيطان على الصليب، يقول الكتاب المقدس عنه ان هو نزل اولا الى اقسام الارض السفلى للجحيم، وان هو بعد كده لما رد ابانا ادم وبنيه للفردوس صعد للعلاء، ويقول عنه سبى سبيا واعطى الناس عطايا أو كرامات في ترجمات أخرى. يعني إيه أعطى الناس؟ إيه العطايا اللي أعطاها الله للناس؟ هل عطايا مادية؟ طبعا لا، ما يقصدش كده، ولكن عطايا روحية جميلة جدا وعجيبة جدا. لما نيجي نشوف مع بعض إيه أنواع العطايا دي اللي أعطاها المسيح للبشر، له المجد وللقديسين ولكنيسته، طبعا هي مش عطايا مادية، لكن يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، يقول أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاه ومعلمين، ويحكي كمان عن مواهب كثيرة في رسالته معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، أنواع قوات وتدابير وألسنة وحاجات كتيرة جدا، كل دي لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فمواهب وقدرته الإلهية أعطتنا كل ما هو لازم لخلاصنا ولخلاص المؤمنين ولنمو الكنيسة. دي العطايا اللي أعطاها المسيح والمجد للمؤمنين، لأن معلمنا بولس الرسول بيقول كده هو ان ازاي ان المسيح له المجد لما اعطانا عطاياه خلينا بقى اغنياء، اغنياء في كل كلمه، في كل علم، في كل معرفه، في اعلانات روحيه عظيمه جدا، في مواهب وفضائل زي المحبه وثمر الروح القدس والفرح والسلام. ثبت فينا الشهاده بتاعته بحيث اللي يشوفنا يلاقي فينا شهاده المسيح، ويلاقينا بنشهد للمسيح من خلال حياتنا المقدسه الطاهره. المسيح ادانا كتير وأغنانا كتير، والمؤمنين أغنياء زي ما قال كده إن إحنا فقراء لكن أغنياء في الإيمان، نغني كثيرين، فقراء ولكن نغني كثيرين. فالرسل البسطة اللي كانوا صيادين سمك بقوا أغنياء في الإيمان وأغنياء في هذه العظمة. مجد فعلا، المجد اللي أنا عنه إن أعجب اسمك على الأرض، إنك إدانا المجد كله يا رب. ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها، إنك ارتفعت أعظم جلالك من أفواه الأطفال والرضعان هيأتوا سبحا، تسكت عدو منتقما. اتحقق فينا إحنا، اتحقق فينا إحنا المؤمنين. فما بقيناش ناقصين في موهبة ما، وبقينا في نعم عظيمة جدا، ومتوقعين استعلان ربنا يسوع المسيح ومنتظرينه، وإحنا في فرح. الله غني، الراعي الصالح. فالله الحنون دوت العجيب جدا جدا في محبته، في القيامة أعطانا كل ما له، زي ما بيقول كده على الابن الضال، لما الابن الضال رجع لبيته اداله مواهب كتيرة، الحلة الأولى، وذبح له العجل المسمن، ولبسه خاتم في ايديه وحذاء في رجليه. ولما جه ابنه الابن الكبير يقول له انت ما اديتنيش جدي افرح بيه مع اصحابه، قال له كل ما لي فهو لك.
فبقينا معانا نعم وبركات وأسرار وإعلانات ومواهب كثيرة جدا. الله حنين جدا، اللي هو أبونا اللي ولدنا بالمعمودية واللي صرنا أبناء له من خلال اتحادنا موته قيامته. فبيقول إن كنتم وأنتم أشرار، ده للبشر على البشر، تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. والخيرات دي تغنينا وتفرحنا. فإذا الله الغني هو أبونا، القدير هو أبونا، الصالح هو أبونا، اللي بيرعانا على الدوام وخلينا إن إحنا لسنا في حاجة لشيء أبدا، وإن إحنا مكتفين في كل شيء. ما يميز المسيحي هو السرور والفرح من أجل نعم الله العظيمة جدا، وعشان كده الشكر في حياته والتسبيح دائم، وحاسس إن الله يعطيه بسخاء ولا يعير، وإن الله يعوله ويهتم بيه. أحيانا تتقلب الآية من أهل العالم، يفكر إن هم شبعانين والإنسان اللي مع ربنا غلبان، لكن لا، العكس. ليه؟ لأن هنا هو بيقول في المزمور الرابع: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. سرورهم بالماديات بيزول فجأة ويضيع منهم فجأة، لأن العالم يمضي وشهوته وكل اللي في العالم كله هيضيع. فيقول جعلت في قلبي السرور، إذ عملت إيه بقى؟ كسرت، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. حنطتهم وخمرهم مش إيه، ما يسويش حاجة، لكن السرور اللي في قلبي أنا إذ كسرت حنطتهم وخمرهم، لكن السرور اللي في قلبي أعظم من سرورهم، سروري أنا أعظم من سرورهم. يقول كمان في المزمور 16: تعرفني سبل الحياة. ده سبب الفرح اللي في حياة ولاد ربنا، أن الله مرشد ليهم وبيقودهم. أمامك شبع وسرور يا رب، معاك وقدامك يا رب دايما في سرور وفي دايما شبع، كل ما ماشي معاك أشبع. بيقول كده: أرفع يدي فتشبع نفسي كمن شحم ودسم. في يمينك، في يمين ربنا، نعم إلى الأبد، نعم إلى الأبد. ربنا يدينا أن احنا نتمتع بخيرات ربنا، وتنفتح عينينا عشان نشوف هذه البركات ونتمتع بيها ونعيش فيها، ونشكره على الدوام ونسبحه على الدوام، ونعيش فرحانين بعطاياه، لأنه فعلا سبى سبيا وأعطى الناس عطايا وادانا كل شيء، حتى أغنانا وبقلناش في حاجة، لكن بقلنا الكفاف، أن احنا مكتفيين. كلمة الكفاف يعني الاكتفاء، بقينا مكتفين وفرحانين لإلهنا كل بمجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرق بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

0: قد انتهى واشرق النور من بعد الظلام، والهم والحزن كلاهما مضيا.
1: المسيح صلي واخبر.
2: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجموع.

صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة بيتكلم عن أسباب الفرح في القيامة، والفرح ده نعمة سماوية بترافق الحياة الجديدة أو القيامة بالتعبير الكنسي بتاعنا اللي قمناها مع المسيح، مش بس في الـ50 يوم المقدسة ولكن طول عمر الإنسان، وتمتد معاه هذه الأفراح، أفراح القيامة والفرح كنعمة في ملكوت السماء، لأن ملكوت الله هو مش أكل وشرب ولكنه فرح وسلام وبر في الروح القدس. موضوعنا هو عن الفرح بشركة جسد الرب المقدسة، في شركة، الشركة دي جسد المسيح له المجد. المسيح له المجد هو الرأس والجسد هي الكنيسة، وعشان ناخد الفرح لازم نبقى في هذا الجسد، يعني مجتمعين مع بعض وفي محبة مع بعض وفي رباط بهذه المحبة مع بعض، حتى ما نتمتع بهذه الشركة اللي الصفة أساسية من صفاتها هي الفرح. الشركة اللي مع بعضنا بعض لشركة جسد المسيح دي اتكلم عنها القديس يوحنا الحبيب في الرسالة الأولى بتاعته، لما قال الذي رأيناه، ده بيتكلم عن المسيح له المجد، وسمعناه نخبركم به. ليه بتخبرنا به؟ ليه؟ عشان ندخل في الشركة دي، يقول لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. كلمة شركتنا نحن ده بالجمع، كلنا مع بعض مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. يبقى ليه بتكتب لنا أيها القديس العظيم يوحنا الحبيب عن الشركة دي، وليه عايزنا ندخل فيها في الشركة دي؟ عشان تساعدوا بالفرح الكامل من خلال هذه الشركة، شركة القديسين، الرأس المسيح، المسيح الواحد مع أبيه، وإحنا الجسد المتحدين به لكي يكون الجميع واحدا زي ما قال المسيح، كما نحن واحدا، الآب والابن واحد، والجسد الأعضاء مع بعض واحد، وكلنا واحد في شركة واحدة تتمتع بالفرح. الشركة ديت شركة جسد المسيح يقول عنها كده: وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه نخبركم به، أن الله نور وليس في ظلمة البتة. شركة قداسة، شركة نور، ما فيهاش ظلمة، ما فيهاش خطية، وهي دي القيامة. القيامة عبارة عن إيه غير حياة مقدسة نبضة في جسد المسيح في قداسة، خاضعين لكل الرأس اللي هو المسيح، يحفظوا وصيته، وصية المحبة ووصية الطهارة ووصية القداسة. وعشان كده يساعدوا مع بعض في هذه الشركة بالنور والقداسة والطهارة، ويساعدوا لثمرة لذلك بالفرح العظيم اللي يتمتع به الكنيسة واللي ينسكب على الكنيسة. فيقول لنا كده: شاكرين الآب الذي أهلنا، الآب أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. الظلمة دي اللي هي الخطية والظلام والشر والهلاك والفساد، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يبقى احنا دلوقتي فين؟ دلوقتي نحن في ملكوت ابن محبته، الملكوت بتاع المسيح وابن محبته، لأن الابن هو الابن الوحيد اللي في حضن أبيه اللي هو المسيح له المجد، الملكوت بتاعه. بقينا في ملكوت ابن محبته المحبوب اللي هو المسيح له الكل مجد. يبقى احنا في شركة ميراث القديسين، القديسين كلهم، مع ماري جرجس ومع ماري مينا ومع أخويا ومع أختي اللي هم مقدسين بالروح القدس ومقدسين بعمل الله فيهم ومقدسين بالمسيح، اللي هم جسد المسيح وأعضاء المسيح. نتعاون سوا ونفرح ببعضنا بعض ونحب بعضنا بعض. الكلام ده ظهر حلو قوي وجميل قوي، المسيح أظهره، أظهر أن القيامة والأفراح والأمجاد هناخدها في صورة شركة. ظهر الكلام ده إمتى؟ لما المسيح له المجد كل مجد.
كان على جبل التجلي، خد معاه بطرس معلمنا القديس بطرس الرسول ويعقوب ويوحنا، وصعد لجبل طابور أو جبل التجلي، وهناك فوق جبل التجلي ظهر معاه موسى وإيليا، وظهر الاتنين ظهروا معاه بمجد عظيم، وده المجد اللي احنا منتظرنا احنا كمان. بطرس الرسول انبسط جدا، شاف المسيح وشه مضيء جدا اكثر من الشمس، وثيابه بيضاء ما يستطيعش قصار ان يبيض مثلها، وكانوا بيتكلموا معاه في شركة حب عن الصليب بتاعه موسى وإيليا، وتكلم عن خروجه الذي كان عتيد أن يكمله في أورشليم. فرح معلمنا بطرس الرسول جدا بالمنظر وقال له جيد يا رب أن نكون ها هنا، فرح جدا. ده الاجتماع المقدس، يمثل الاجتماع اللي هنجتمعه في السماء مع بعض، العهد القديم والجديد من كل الشعوب من كل الألسنة، هنبقى حوالين العرش كدايرة روندة كبيرة، والمسيح في النص، وإحنا بنحب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، والمسيح هو المركز مركزين عليه، وكل ما إحنا مركزين عليه كل ما إحنا في محبة وفي دايرة واحدة مع بعض، ما حدش فينا بيبص لأخوه انت ايه اللي موقفك جنبي او انت عايز ايه، بالعكس الكل فرحان ببعضه، بيمجد ربنا وتركيزه كله في المسيح له المجد، وفرحان بالمسيح له. يبقى الشركة سبب الفرح هو الشركة، شركة النور، شركة ميراث الايه القديسين، وده اللي شفناه في التجلي ولا هيكون في السماء بإذن ربنا. عشان كده المحبة تفرح، لو إنسان ما فيهوش المحبة مش ممكن يفرح. ففي القيامة أهم صفة من صفات القيامة هي صفة المحبة اللي بتربط الجسد ببعضه. عشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، لما تعزم في كورنثوس شعب كورنثوس اتعزى، معلمنا بولس الرسول اتعزى هو كمان، ويقول ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس، لما في تيتوس راح وافتقدهم وفرح بيهم وجي حكال بولس الرسول انبسط جدا معلمنا بولس الرسول. دي المحبة اللي تفرح، أفرح لأخويا وأفرح لأختي وأشاركهم أفراحهم وأبقى فرح بيهم، دي الصفة الأساسية في الكنيسة إن نفرح ببعضنا بعض. يقول لأن روحه قد استراحت بكم جميعا، روح تيتوس استراحت بكم إيه جميعا. في الحقيقة نختم الحلقة دي بالمزمور الجميل اللي قاله داود النبي، قال كده هوذا ما أحسن وما أحلى، ما أحسن وما أحلى أو ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، يسكنوا مع بعض معا مثل الدهن الطيب، يعني الطيب أو العطور أو العطور الجميلة جدا على الرأس، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون. الشعب يمثل بهذه اللحية لأن الشعر اللي ثابت في الرأس أو في اللحية ده يمثل الشعب المترابط مع بعضه. النازل على ايه؟ لحية هارون، النازل الى طرف ثيابه مثل ندى حرمون، ندى حرمون اللي نازل على الجبل من فوق لتحت يغطي الكل، يبتدي من فوق وينزل لتحت. فهكذا المسيح له المجد هو الرأس وهو البركة نازلة منه، وعشان كده ما فيش احسن وما احلى ان احنا نجتمع سويا مع بعض. يبقى مثل ندى حرمون نازل على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. في الحقيقة إحنا مش ممكن ناخد الفرح والقيامة والأفراح والأمجاد غير في وسط الإخوة وفي وسط بعضنا بعض، وإحنا في محبة ومربوطين ببعض. ودي كانت فكرة الأعياد اليهودية إنهم يتجمعوا مع بعض في فرح في العيد. ربنا يدينا كلنا إن إحنا ننعم بالمحبة بعضنا لبعض عشان نفرح وعشان نسعد بهذا الحب اللي لينا نحو اخواتنا، وعشان نرتبط ببعض ونرتبط بالرأس المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في أفراح القيامة وأفراح الخمسين المقدسة بتعبر عن حياة الفرح اللي مفروض يحياها المؤمن طول حياته، مش بس في الخمسين يوم اللي الكنيسة بتدوقنا فيها من خلال طقسها وصلواتها وألحانها طعم الفرح، لكن في حياة المؤمن عموماً. في النهاردة هنتكلم عن سبب آخر من أسباب الفرح في حياة الإنسان اللي قام مع المسيح. السبب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو سبب الفرح بالله القدير الصالح اللي بيدي النعم والعطايا الكثيرة وبيرعى الإنسان وغني فعلا وبيغنيه دايما باستمرار بعطايا جزيلة جدا. نلاقي ان المسيح له المجد لما سحق الشيطان على الصليب، يقول الكتاب المقدس عنه ان هو نزل اولا الى اقسام الارض السفلى للجحيم، وان هو بعد كده لما رد ابانا ادم وبنيه للفردوس صعد للعلاء، ويقول عنه سبى سبيا واعطى الناس عطايا أو كرامات في ترجمات أخرى. يعني إيه أعطى الناس؟ إيه العطايا اللي أعطاها الله للناس؟ هل عطايا مادية؟ طبعا لا، ما يقصدش كده، ولكن عطايا روحية جميلة جدا وعجيبة جدا. لما نيجي نشوف مع بعض إيه أنواع العطايا دي اللي أعطاها المسيح للبشر، له المجد وللقديسين ولكنيسته، طبعا هي مش عطايا مادية، لكن يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، يقول أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاه ومعلمين، ويحكي كمان عن مواهب كثيرة في رسالته معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، أنواع قوات وتدابير وألسنة وحاجات كتيرة جدا، كل دي لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فمواهب وقدرته الإلهية أعطتنا كل ما هو لازم لخلاصنا ولخلاص المؤمنين ولنمو الكنيسة. دي العطايا اللي أعطاها المسيح والمجد للمؤمنين، لأن معلمنا بولس الرسول بيقول كده هو ان ازاي ان المسيح له المجد لما اعطانا عطاياه خلينا بقى اغنياء، اغنياء في كل كلمة، في كل علم، في كل معرفة، في اعلانات روحية عظيمة جدا، في مواهب وفضائل زي المحبة وثمر الروح القدس والفرح والسلام. ثبت فينا الشهادة بتاعته بحيث اللي يشوفنا يلاقي فينا شهادة المسيح، ويلاقينا بنشهد للمسيح من خلال حياتنا المقدسة الطهرة. المسيح ادانا كتير وأغنانا كتير، والمؤمنين أغنياء زي ما قال كده ان احنا فقراء لكن أغنياء في الإيمان، نغني كثيرين، فقراء ولكن نغني كثيرين. فالرسل البسطة اللي كانوا صيادين سمك بقوا أغنياء في الإيمان وأغنياء في هذه العظمة. مجد فعلا، المجد اللي أنا عنه ان اعجب اسمك على الارض، انك ادانا المجد كله يا رب. ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها، انك ارتفعت عظم جلالك من افواه الاطفال والرضعان، هيأت سبحا تسكت عدو منتقما. اتحقق فينا احنا المؤمنين. فما بقيناش ناقصين في موهبة ما، وبقينا في نعم عظيمة جدا، ومتوقعين استعلان ربنا يسوع المسيح ومنتظرينه، وإحنا في فرح. الله غني، الراعي الصالح. فالله الحنون دوت العجيب جدا جدا في محبته، في القيامة أعطانا كل ما له، زي ما بيقول كده على الابن الضال، لما الابن الضال رجع لبيته اداله مواهب كتيرة، الحلة الأولى، وذبح له العجل المسمن، ولبسه خاتم في ايديه وحذاء في رجليه. ولما جه ابنه الابن الكبير يقول له انت ما اديتنيش جدي افرح بيه مع اصحابه، قال له كل ما لي فهو لك.
فبقينا معانا نعم وبركات وأسرار وإعلانات ومواهب كثيرة جدا. الله حنين جدا، اللي هو أبونا اللي ولدنا بالمعمودية واللي صرنا أبناء له من خلال اتحادنا موته قيامته. فبيقول إن كنتم وأنتم أشرار، ده للبشر على البشر، تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكان بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه، والخيرات دي تغنينا وتفرحنا. فإذا الله الغني هو أبونا، القدير هو أبونا، الصالح هو أبونا اللي بيرعانا على الدوام وخلينا إن إحنا لسنا في حاجة لشيء أبدا، وإن إحنا مكتفين في كل شيء. ما يميز المسيحي هو السرور والفرح من أجل نعم الله العظيمة جدا، وعشان كده الشكر في حياته والتسبيح دائم، وحاسس إن الله يعطيه بسخاء ولا يعير، وإن الله يعوله ويهتم بيه. أحيانا تتقلب الآية من أهل العالم، يفكروا إن هم شبعانين والإنسان اللي مع ربنا غلبان، لكن لا، العكس. ليه؟ لأن هنا هو بيقول في المزمور الرابع: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. سرورهم بالماديات بيزول فجأة ويضيع منهم فجأة، لأن العالم يمضي وشهوته، وكل اللي في العالم كله هيضيع. فيقول جعلت في قلبي السرور، إذ عملت إيه بقى؟ كسرت، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. حنطتهم وخمرهم مش إيه، ما يسويش حاجة، لكن السرور اللي في قلبي أنا، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم، لكن السرور اللي في قلبي أعظم من سرورهم، سروري أنا أعظم من سرورهم. يقول كمان في المزمور 16: تعرفني سبل الحياة. ده سبب الفرح اللي في حياة ولاد ربنا، ان الله مرشد ليهم وبيقودهم. امامك شبع وسرور يا رب، معاك وقدامك يا رب دايما في سرور وفي دايما شبع. كل ما ماشي معاك اشبع، بيقول كده: ارفع يدي فتشبع نفسي كمن شحم ودسم. في يمينك، في يمين ربنا، نعم الى الابد، نعم الى الابد. ربنا يدينا ان احنا نتمتع بخيرات ربنا، وتنفتح عينينا عشان نشوف هذه البركات ونتمتع بيها ونعيش فيها، ونشكره على الدوام ونسبحه على الدوام، ونعيش فرحانين بعطاياه، لانه فعلا سبى سبيا واعطى الناس عطايا، وادانا كل شيء حتى اغنانا، ومبقناش في حاجه، لكن بقالنا الكفاف، ان احنا مكتفيين. كلمه الكفاف يعني الاكتفاء، بقينا مكتفين وفرحانين لإلهنا كل بمجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. آمين.

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

0: إذا جنتي نعلم شائنه.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

الكحول، أبا ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ربنا من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين ركضوا

لقد تنيح في الإيمان بالمسيح منذ البدء. أبائنا القديسين رؤساء الأصفة وأبائنا الأصفة وأبائنا القمامسة وأبائنا الكسوس وإخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين والنياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن

تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علوم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. اب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تر عين وما لم تسمع بأذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله. لمحب اسمك القدوس، فإنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمه.

لاهم، فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. وأما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيحي الذي يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا.

0: ارحم. تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله بغير خطيه. مبارك انت يا رب الى ابانا ومزيد بركه واسمك القدوس مملوء مجدا لابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل تكن عليك، لان عين الكل ترجاك، لانك انت الذي تعطيهم طعامهم في حينها. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اخطاء الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الى ابد امين. مبارك انت يا رب عليم عدلك، مبارك انت يا رب في امن حقوقك، مبارك انت يا رب اني ريبرك يا رب. رحمتك دائما لابد، اعمال يديك يا رب لا ترفضها، لانك صرت لي ملجا من جيل الى جيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي في اني اخطات اليك يا رب. التجأت اليك فخلصني وعلمني ان اصنع مشيئتك، لانك انت هو يا رب هو الهي، هو عندك ينبوع الحياه وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمسخمي قلوب. لك تجب البركة، لك أحق تسبيح، لك ينبغي تمجيد أيها الآب والابن الروح القدس الكائن منذ البدء والآن والأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب وترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغداء وحق في كل ليلة. قدوس
1: الله، قدوس القوي، قدوس الحياة الذي لا يموت الذي قام من الأموات ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحياة الذي لا يموت الذي قام من الأموات ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحياة الذي لا يموت الذي قام من الأموات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل الأوان من ظهر الدور آمين. أيها الثلاثي القدوس ارحمنا، أيها الثلاثي القدوس ارحمنا، أيها الثلاثي القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيه من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا ربنا نحن نفوسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب عنا واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والقدس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك آمين. يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،
2: تكون مشيئتك تكون في السماء كما هي على الأرض. خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نزلنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح صار بنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبدين.
0: عند خريستوس إيسوس بن شويس آمين. هللويا شيرين تنتي هو إيروسيس وباسمينو تي مرسن سين فين تي مصنون مان بيرستوس
1: أنا يو وانتين بروسك شي بشوي هابي شيرين من ريز انت في كان النو بيناني بوش
0: شير سيت اسمي سينان ام بيون انت امي بيرستوس بن نو تي مرسن وسوس اموال
1: ناتي هو ام بشوي سيري يقون انت فرو ناين انين بسي شي انت في كان النو بيناني بوش
0: تي مرسن وس مريم تي سيو طوكو سزواب تي برستوس انت نو تنتين بجان سمت رومي
1: مريم برز فين اهري يقون نارم بخريستوس في طريق بوك وبوس انت بريم وطنان بكو يبول.

0: والقنيس موت.
1: أفكر في مفموخن تفقوم في سريبون خروين إيرون إنصفون في طفشين أبني ما صبي سيتي مبكاهي
0: يم نوت انت من طفنا في روف اف ايروتي اف تاكن انكيم اف بوين بوش لمقوم اموني اموف
1: أفخم خيمن هنبيل إنهم تفكوشن عن مخلصين فيني بي أفئين النفس بيبولخن ونف نمو سيلي
0: اف اولو ابتشي سيني مف اخون انف ما انم تون اف نامو اس بيبفر افون تفكم نو ايفول
1: إزبي فايتن وينرى موخن يا غاصون يجي كيف والخن وناتي تنرب سالين نقوي مجلل ويا
0: هللويا في طفشان شم بسرائيل ان من روم بي اف شابي افتين بمنا ام في بويكن تاني انجيروس
1: ان تشبيو غرم بي منا افتين وهم قفشاشين افين تشبيو ان يا غاصون افتي اكلو من سوري ايغو
0: افكوس وافكوس قم بي ام افيت كيف ورنتي صافي افكوس خدمة اتمين جي فاي اف ناين شم فنجي
1: شرب مفوين تاني صافاتنا بخريستوس في بولخن يسمو تفتستم بقاجي ايفا هو افتنون ويش بيتن ايني
0: از بي فايتن ارخر في ان ام بي ام نو دوز دافي ان ري افتن في جيف نو تي ام بفريد ام بي تن كود
1: الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا يسوس بخس برو انت يبو افتن في بولخن يسمو
0: شوزي تركن خيتو شوزن بتنن تسو طوغوز ديم بارسنو سنسي يونيفين
1: ماتي هم في طاري ماس فين صوتي لناغاس انت بولن خيسي بولار انت في سننا انت في هيريني
0: سلام لك ايتو العذراء الملك الحقيقي السلام لي فخرين جنسينا والتي لنا عمانوئيل
1: سليك اذكورينا ايتو الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر له خطايانا
0: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا ترى أسرار القديسة ويتر إلى أنك ولدت لنا مخلص العالم هذا وخلص مصنع المجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر رسلك لي شهداء تالي صدقين ثباتك ناس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لو توعد ناس قل له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله ضابط الكل خالق السماوات والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس في مريم الأسرى وتأنس وصلب عن نلاطة بالأصل البنطي ألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد الى السموات وجلس عن يمين ابي واذن ياتي في مجدي يهدي من الاحياء والاموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المهم بس هناك ناس كلها ونمجده مع الاب ولمن الناطق الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جميع رسليه ونعترف بمعمديه واحده من افراد الخطايا وننتظر قيامتنا مع وحياه الدار الاتمي

0: أيها
1: الله.
0: السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين رسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوني أنتم ترون ولم يروني اسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر

لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كله.

لما دخل يسوع إلى بيت أحد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزاً، كانوا يراقبونه، وإذا إنسان مستسق كان قدامه. فأجاب يسوع وقال للناموسيين والفريسيين: هل يحل الإبراء في السبت أم لا؟ فسكتوا، فأمسكه وأبرأه وأطلقه. ثم قال لهم: من منكم يقع حماره أو ثوره في بئر يوم السبت فلا ينشله للوقت؟ فلم يقدروا أن

0: ابن الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، لياتي ملكك وتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. من المسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجامي سيم بخريستوس بن شوي
2: Ασκεί φαλάσσι μόν του κρυκλενωτή,
1: όπεν το Κύριε,
2: προσκομέντσιουμ τα βοβού, αμήν.
0: Ειρήνη πόση,
1: Αγίου
0: السيد الرب يسوع المسيح, الابن الوحيد, وكلمة الله الآب, الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحيية, الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين شل الأطهار وكلهم بالروح القدس, من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم, من أمسكتموها عليهم أمسكت. أنت الآن يا سيدنا أنعمت الذين يعملون في كهنوت من كبرس الأطهار في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض بحضور الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك آبائي وإخوتي وضعفي هؤلاء المنحنيين برؤوس وأم مجدك المقدس, أرزقنا يا رب رحمتك, واقطع عنا يا رب كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم, جزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر النفس. أنت يا رب السيد العارف ضعف جنس البشر كصالح, أنت يا رب محب للبشر, اللهم إنعم علينا بغفران خطايانا, باركنا طهرنا حاللنا حالل كل شعبك, املأنا من خوفك, قومنا إلى إرادتك المقدسة, المجد والكرامة والعزة والسجود طالك بك مع أبيك الصالح الروح القدوس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان ظهر الدور كلها, آمين.
1: آمين.
0: أيها الحمل الحقيقي الذي لله الآب الذي قام من الأموات في اليوم الثالث, قوم أقدامنا إلى سبيل السلام, احفظنا من كل شر جميع أيام حياتنا بالسؤالات, واغفر لنا خطايانا ونعم لنا بغفران خطايانا بالسؤالات والطلبات تصنعنا كل حين, ويا الله القديس الطاهر العذراء من مرت مريم وكل قديسي هذا اليوم, وبركة القيامة التي لمخلصنا الصالح بركتهم مقدسة نعمتهم قوتهم محبتهم وهيبتهم فلتكن معكم يا أبائي وأخوتي, أمين بإخريستوس بنوتي.
1: آمين.
0: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك, كرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا, لك الملك والمجد والبركة والعز والقدرة يا عمانوئيل إلهنا, اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض, خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم, واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا, ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير, بالمسيح يسوع ربنا, لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد, أمين. والآن محبة الله الآب, نعمة ابنه الوحيد, ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح, شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم ولتدوم فيكم. امضوا بسلام, سلام الرب يكون مع جميعكم. اذل يا رب سترك علينا, اجعل باب كنيستك مفتوح امام وجوهنا على مر الدهور والازمان والى اخر كل زمان, شفاعه قديسه الطاهره العذراء ام مرت مريم رئيس جيم جيل ميخائيل قديس العظيم مريم روس كروز ديار المسيح كافه
3: والمجدليه واقفه عند قبر عماله تبكي, قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي, خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه, أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب, هو ده الإنسان وحاله, خوفه بيخليه جبان, مات معلمنا وحبيبنا, كان دوانا كان طبيبنا, هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو حيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلم. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بالسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية: افرحوا كل حين، في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس ان احنا نفرح في الرب كل حين. يعني ايه كل حين؟ مش كل حين، دي في اوقات بيبقى الانسان فيها يعاني من ضيقات او المات او اتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا ان طوبى للحزان الان لانهم يتعزون. ففي احزان، والكتاب المقدس قال لنا ان بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله. فازاي الانسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول: واقول ايضا افرحوا، فيليب 4 اي 4. الحقيقه الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح او يجي الفرح، لا، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في ايات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول: ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام، بالرب الهكم، عايز يقول اله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لا، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لا، نفرح بالعاطي القدير القادر إن هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. هنا في إنجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال: فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجي لنا ويرانا، فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضحة جدا أن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا أن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي أن الرسل ازاي ان هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، ولا هم ما تتكلموش بهذا

اسم أبدا، لكن يقول الكتاب المقدس إن هم أما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول فذهبوا فرحين من أمام المجمع. ده أنتم مضروبين، ده أنتم متهانين، إزاي تذهبوا فرحين من أمام المجمع؟ يقول لي الكتاب المقدس لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، هنا من أجل اسم المسيح، إن هوت الآلامات أو الأتعاب أو الأوجاع تتحول لأفراح. ويقول وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل، رغم إنهم اتبهدلوا لكن راحوا الهيكل تاني، وفي البيوت، وفضلوا يعلموا ويبشروا، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا، أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة. اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة إنه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في إيه؟ عزانا، عز معلمنا بولس الرسول عزاه إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسري عننا الالم والتعب والحزن، لا، ده كمان من كتر العزة اللي تعزيناه والنعمة والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقة. يقول الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق، في الشدة، في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب إن احنا نعزي الآخرين نحن أيضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بآدي التعزية اللي ايه؟ اللي بيتمتع بيها ولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي ادها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة، كانوا القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا. ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان ما عرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، ويبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا، يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا، هو في المقطرة هو وسيلة، الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر،
لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله، والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونون كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها. درجة ان السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في ال50 يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب غرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرق بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس ان احنا نفرح في الرب كل حين. يعني ايه كل حين؟ مش كل حين، دي في اوقات بيبقى الانسان فيها يعاني من ضيقات او المات او اتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا ان طوبى للحزان الان لانهم يتعزون. ففي احزان، والكتاب المقدس قال لنا ان بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله. فازاي الانسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول واقول ايضا افرحوا، فيليب 4 اي 4. الحقيقه الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح او يجي الفرح، لا، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في ايات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام، بالرب الهكم، عايز يقول اله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لا، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لا، نفرح بالعاطي القدير القادر إن هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. هنا في إنجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجي لنا ويرانا فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضحة جدا أن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا أن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي أن الرسل ازاي ان هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، ولا هم ما تتكلموش بهذا الاسم ابدا. لكن يقول الكتاب المقدس ان هم اما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول فذهبوا فرحين من امام المجمع. ده انتم مضروبين، ده انتم متهانين، ازاي تذهبوا فرحين من امام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، هنا من اجل اسم المسيح، ان هوت الالامات او الاتعاب او الاوجاع تتحول لافراح.

يقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة انه كان بيقول انه كان لنا في انفسنا حكم الموت حتى ايسنا، يعني ايسنا من الحياة. اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة انه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في إيه؟ عزانا، عز معلمنا بولس الرسول عزاه إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسرع عننا الالم والتعب والحزن، لا، ده كمان من كتر العزل اللي اتعزيناه والنعمه والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقه. يقول الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقه بالتعزيه التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق في الشدة في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب ان احنا نعزي الآخرين نحن ايضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بادي التعزيه اللي ايه اللي بيتمتع بيها اولاد ربنا من خلال حياتهم، حياه القيامه اللي المسيح، الحياه الجديده اللي اداها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة، كانوا القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا، ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان معرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، ويبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا، يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا، هو في المقطرة هو وسيلة، الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر، لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله. والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونون كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها. درجة ان السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا، محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في الخمسين يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة بيتكلم عن أسباب الفرح في القيامة، والفرح ده نعمة سماوية بترافق الحياة الجديدة أو القيامة بالتعبير الكنسي بتاعنا اللي قمناها مع المسيح، مش بس في الـ50 يوم المقدسة ولكن طول عمر الإنسان، وتمتد معاه هذه الأفراح، أفراح القيامة والفرح كنعمة في ملكوت السماء، لأن ملكوت الله هو مش أكل وشرب ولكنه فرح وسلام وبر في الروح القدس. موضوعنا هو عن الفرح بشركة جسد الرب المقدسة، في شركة، الشركة دي جسد المسيح له المجد. المسيح له المجد هو الرأس والجسد هي الكنيسة، وعشان ناخد الفرح لازم نبقى في هذا الجسد، يعني مجتمعين مع بعض وفي محبة مع بعض وفي رباط بهذه المحبة مع بعض، حتى ما نتمتع بهذه الشركة اللي الصفة أساسية من صفاتها هي الفرح. الشركة اللي مع بعضنا بعض لشركة جسد المسيح دي اتكلم عنها القديس يوحنا الحبيب في الرسالة الأولى بتاعته، لما قال الذي رأيناه، ده بيتكلم عن المسيح له المجد، وسمعناه نخبركم به. ليه بتخبرنا به؟ ليه؟ عشان ندخل في الشركة دي، يقول لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. كلمة شركتنا نحن ده بالجمع، كلنا مع بعض مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. يبقى ليه بتكتب لنا أيها القديس العظيم يوحنا الحبيب عن الشركة دي، وليه عايزنا ندخل فيها في الشركة دي؟ عشان تساعدوا بالفرح الكامل من خلال هذه الشركة، شركة القديسين، الرأس المسيح، المسيح الواحد مع أبيه، وإحنا الجسد المتحدين به لكي يكون الجميع واحدا زي ما قال المسيح، كما نحن واحدا، الآب والابن واحد، والجسد الأعضاء مع بعض واحد، وكلنا واحد في شركة واحدة تتمتع بالفرح. الشركة ديت شركة جسد المسيح يقول عنها كده: وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه نخبركم به، أن الله نور وليس في ظلمة البتة. شركة قداسة، شركة نور، ما فيهاش ظلمة، ما فيهاش خطية، وهي دي القيامة. القيامة عبارة عن إيه غير حياة مقدسة نبضة في جسد المسيح في قداسة، خاضعين لكل الرأس اللي هو المسيح، يحفظوا وصيته، وصية المحبة ووصية الطهارة ووصية القداسة. وعشان كده يساعدوا مع بعض في هذه الشركة بالنور والقداسة والطهارة، ويساعدوا لثمرة لذلك بالفرح العظيم اللي يتمتع به الكنيسة واللي ينسكب على الكنيسة. فيقولنا كده: شاكرين الآب الذي أهلنا، الآب أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. الظلمة دي اللي هي الخطية والظلام والشر والهلاك والفساد، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يبقى احنا دلوقتي فين؟ دلوقتي نحن في ملكوت ابن محبته، الملكوت بتاع المسيح وابن محبته، لأن الابن هو الابن الوحيد اللي في حضن أبيه اللي هو المسيح له المجد، الملكوت بتاعه. بقينا في ملكوت ابن محبته المحبوب اللي هو المسيح له الكل مجد. يبقى احنا في شركة ميراث القديسين، القديسين كلهم، مع ماري جرجس ومع ماري مينا ومع أخويا ومع أختي اللي هم مقدسين بالروح القدس ومقدسين بعمل الله فيهم ومقدسين بالمسيح، اللي هم جسد المسيح وأعضاء المسيح. نتعاون سوا ونفرح ببعضنا بعض ونحب بعضنا بعض. الكلام ده ظهر حلو قوي وجميل قوي، المسيح أظهره، أظهر أن القيامة والأفراح والأمجاد هناخدها في صورة شركة. ظهر الكلام ده إمتى؟ لما المسيح له المجد كل مجد كان على جبل التجلي،
خد معاه بطرس معلمنا القديس بطرس الرسول ويعقوب ويوحنا وصعد لجبل طابور أو جبل التجلي، وهناك فوق جبل التجلي ظهر معاه موسى وإيليا، وظهر الاتنين ظهروا معاه بمجد عظيم، وده المجد اللي احنا منتظرنا احنا كمان. بطرس الرسول انبسط جدا، شاف المسيح وشه مضيء جدا اكثر من الشمس وثيابه بيضاء ما استطاعش قصار ان يبيض مثلها، وكانوا بيتكلموا معاه في شركة حب عن الصليب بتاعه موسى وإيليا، يقولوا وتكلم عن خروجه الذي كان عتيد أن يكمله في أورشليم. فرح معلمنا بطرس الرسول جدا بالمنظر وقال له جيد يا رب أن نكون ها هنا، فرح جدا. ده الاجتماع المقدس يمثل الاجتماع اللي هنجتمعه في السماء مع بعض، العهد القديم والجديد من كل الشعوب من كل الألسنة، هنبقى حوالين العرش كدايرة روندة كبيرة والمسيح في النص، وإحنا بنحب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، والمسيح هو المركز مركزين عليه، وكل ما إحنا مركزين عليه كل ما إحنا في محبة وفي دايرة واحدة مع بعض، ما حدش فينا بيبص لأخوه انت ايه اللي موقفك جنبي او انت عايز ايه، بالعكس الكل فرحان ببعضه، بيمجد ربنا وتركيزه كله في المسيح له المجد وفرحان بالمسيح. يبقى الشركة سبب الفرح هو الشركة، شركة النور وشركة ميراث القديسين، وده اللي شفناه في التجلي ولا هيكون في السماء بإذن ربنا. عشان كده المحبة تفرح، لو إنسان ما فيهوش المحبة مش ممكن يفرح. ففي القيامة أهم صفة من صفات القيامة هي صفة المحبة اللي بتربط الجسد ببعضه. عشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، لما تعزم في كورنثوس شعب كورنثوس اتعزى، معلمنا بولس الرسول اتعزى هو كمان، ويقول ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس لما في تيتوس راح وافتقدهم وفرح بيهم وجي حكال لبولس الرسول، انبسط جدا معلمنا بولس الرسول. دي المحبة اللي تفرح، أفرح لأخويا وأفرح لأختي وأشاركهم أفراحهم وأبقى فرح بيهم، دي الصفة الأساسية في الكنيسة إن نفرح ببعضنا بعض. يقول لأن روحه قد استراحت بكم جميعا، روح تيتوس استراحت بكم جميعا. في الحقيقة نختم الحلقة دي بالمزمور الجميل اللي قاله داود النبي، قال كده هوذا ما أحسن وما أحلى، ما أحسن وما أحلى أو ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، يسكنوا مع بعض معا مثل الدهن الطيب، يعني الطيب أو العطور أو العطور الجميلة جدا على الرأس، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون. الشعب يمثل بهذه اللحية لأن الشعر اللي ثابت في الرأس أو في اللحية ده يمثل الشعب المترابط مع بعضه، النازل على لحية هارون، النازل إلى طرف ثيابه مثل ندى حرمون، ندى حرمون اللي نازل على الجبل من فوق لتحت يغطي الكل، يبتدي من فوق وينزل لتحت. فهكذا المسيح له المجد هو الرأس وهو البركة نازلة منه، وعشان كده ما فيش أحسن وما أحلى إن احنا نجتمع سويا مع بعض. يبقى مثل ندى حرمون نازل على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. في الحقيقة إحنا مش ممكن ناخد الفرح والقيامة والأفراح والأمجاد غير في وسط الإخوة وفي وسط بعضنا بعض وإحنا في محبة مربوطين ببعض. ودي كانت فكرة الأعياد اليهودية إنهم يتجمعوا مع بعض في فرح في العيد. ربنا يدينا كلنا إن إحنا ننعم بالمحبة بعضنا لبعض عشان نفرح وعشان نسعد بهذا الحب اللي لينا نحو إخواتنا، وعشان نرتبط ببعض ونرتبط بالرأس المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.

قد انتهى وأشرق النور من بعد الظلام والهم

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجر؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلم. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في ختام برنامجنا عن أفراح القيامة، والنهاردة بنتكلم عن سبب كل الأفراح وهو الروح اللي بيعمل فينا وبيدينا الحياة الجديدة، الروح القدس اللي المسيح له المجد قال عنه إن هو يدينا ينبوع، الينبوع ده ماء حي ينبع فينا لحياة أبدية. فده الروح القدس اللي يدينا الحياة الجديدة. السامرية كانت بتشرب من مية راكدة، وده رمز للبير اللي راحها تشرب منه. فالمسيح قال لها اللي يشرب من المية دي يعطش، يعني ما يرتويش، يعني ما يبقاش سعيد، يعني حياته ما بقاش فيها فرح. لكن المية اللي اديها أنا دي تنبع فيه إلى ماء حي ينبع فيه إلى حياة أبدية. وده رمز للروح القدس اللي خد المؤمنين بعد قيامة المسيح بالمعمودية وبسر الميرون. إذن موضوعنا النهاردة هو فرح الروح القدس. الروح القدس معروف عنه إن هو له ثمر، والكتاب المقدس قال كده. أول ثمرة هي يقول محبة، وبعديها على طول فرح وسلام وما إلى ذلك، طول أنا لطف صلاح تعفف إلى آخره. فإذا الروح القدس لما يكون في الإنسان، الإنسان يحس إنه فرحان، والعكس لما إنسان يكون حاسس بحزن وكآبة لازم في سبب. السبب هو الخطية اللي بتحزن، أو السبب هو إنه مش ممتلئ من الروح القدس، روح ربنا. الروح القدس يخلي الإنسان في فرح وسلام زي ما بنقول. لما نيجي نشوف بعض الآيات اللي بتتكلم على الامتلاء من الروح القدس ازاي، ايه آثاره، فنلاقي ان التلاميذ في أعمال الرسل يقول كده كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. وهنا حط الاتنين مع بعض، كأن الفرح ملازم للامتلاء من الروح القدس، والامتلاء من الروح القدس علامته هو الفرح. ويقول في آية تانية وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كتير. يعني رغم الضيقات اللي كانت حلت بيهم وهم بيقبلوا ويدخلوا في المسيح اللي هو المجد وفي الإيمان بيه والحياة معاه، تعرضوا لضيقات كتير، يقول بفرح الروح القدس كانوا فرحانين رغم هذا بالروح، بعمل الروح القدس اللي بيعمل فيهم، فكان محسسهم بفرح رغم الضيقات الكثيرة. المسيح له المجد زي ما قلنا قال من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ونلاحظ كلمة من بطنه، لأن الفرح هنا داخلي مش فرح خارجي زي فرح العالم بمادة، فلوس، بوضع، بخبر حلو، لأن دي أمور بتنتهي وبتتغير بين يوم والتاني. لكن هنا الفرح هنا بيحكي، بيقول من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. يقول قال هذا عن الروح. يبقى إيه الأنهار الماء الحي وإيه الماء ده اللي بيحكي عليه؟ الروح اللي المؤمنين كانوا مزمعين يقبلوه، لأن يسوع لم يكن قد أعطى بعد، أو لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. ليه؟ لأن يسوع لم يكن قد موجد بعد، ما كانش اتصلب لسه وقام عشان يدينا التبرير وناخد نعمة وعطية الروح القدس. فإذا الروح القدس هو روح الحياة اللي بيدب في المؤمنين ويخليهم في الحياة الجديدة، الحياة المفرحة اللي كانت السامرية ناقصاها، فهنا بقت حياة جديدة دبت في السامرية ودبت في كل مؤمن، وهذه الحياة تبان في حياته بفرح، فرح الروح القدس. المسيح له المجد لما قال للسامرية اديني اشرب، وقالت له ازاي بتطلب مني مية وانت رجل يهودي وانا امرأة يهودية؟ المسيح قال لا، لو كنت تعلمين عطية الله، دي العطية العظمى، الروح القدس اللي ادهولنا المسيح ده، الروح القدس هو العطية العظمى، أعظم عطية من السماء اداها لنا روح الله اللي ساكن فينا، اللي بيخلينا في فرح وفي حياة جديدة مثمرة ونامية جدا ولها قيمة كبيرة جدا، حياة مقدسة. فيقول لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا.
وبعد كده في آية تانية يقول: أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش، اللي هو الحياة بتاعت العالم، إن واحد مخلي حياته أساسه هو أفراح العالم أو أمور العالم، مش هيشبع، هيبقى مش هيرتوي، مش هيبقى فرحان، مش هيبقى سعيد، مش هيبقى شبعان، حياته ملهاش معنى. ليه؟ لأنه نقصه الروح العظيم ده، الروح القدس اللي بيفرح، لأن الروح ده جوه جوه، لكن أمور العالم من بره تنتهي وبتزول. لكن المسيح له المجد يقول لها كده: ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. إلى الأبد، كلمة إلى الأبد دي كلام جميل، يعني مش بس الحياة هتبقى فيه فترة حياته على الأرض، ده هيكمل حياة أبدية ملؤها الفرح والسعادة والسلام مع ربنا. بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، ينبع ويفيض على الآخرين كمان، ويخلي الآخرين كمان في سلام وفرح وفي نعم عظيمة جدا. ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. بعد كده لما نيجي ونشوف فرح الروح القدس ده في امتلاء، يعني الروح القدس في من انسان لانسان بيختلف، في ساعات واحد يبقى الروح القدس مش ممتلئ منه، او في تعبير في كتاب مقدس يقول: لا تحزنوا روح الله القدوس، او لا تطفئوا الروح، ان الروح حزين جواه بعد ما اخد في الميرون، سر الميرون، سر التثبيت، الروح القدس بعد المعمودية وسكن في الروح القدس يبقى حزين جواه، لأنه ملوش علاقة بالله كتيرة، فالروح يبقى حزين ومبقاش مليان من قوة وتأثير الروح القدس، مش فعال فيه، يبقى مطفي فيه. لكن في إنسان تاني يبقى مليان من نعمة ربنا ومن عمل الروح القدس فيه، بيقوده ويفرحه ويعلمه، زي ما المسيح قال عن الروح القدس انه يرشد لكل الحق، وان الروح القدس يبكت على خطية، ويبكت على بر، ويبكت على دينونة، على خطية لما يغلط، وعلى بر نقصه، يخليه دايما يتطلع للبر ويفكر ايه القداسة، ويحب القداسة ويحب الخدمة ويحب الحاجات الحلوة دي كلها، ويبكت على دينونة، ان الانسان يخاف ان هو يقع تحت دينونة الله، يعلمه كل شيء، يعلم الانسان كل شيء، ويخليه يعرف كتاب مقدس، ويخليه يعرف أسرار الله ويعلن له. فالروح القدس ده يعمل بقوة، كل ما يمتلئ منه الإنسان يصير الروح القدس فيه غنى، غنى عظيم جدا. عشان كده بيقول لنا على أهل العالم: ما تسكروش زيهم بالخمر، تدوروا على الفرح المادي اللي فيه الخلاعة والشر وبعد عننا الشهوات، بل امتلئوا بالروح، دي الوسيلة المضمونة للفرح الأكيد السمين الغالي اللي له قيمة، هي الامتلاء بالروح. يبقى ما تسكروش بالخمر اللي فيه الخلاعة عشان تفرحوا لذة وقتية، لا، بل نعمل ايه؟ امتلئوا بالروح، مكملين أو مكلمين بعضكم بعضا، يعني حديثنا وكلامنا ولهجنا واكترارنا هو مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، دي اللي ايه اللي نتكلم بيها، ودي اللي نكتر فيها، نسبح ونرنم، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. فهنا نمتلئ من الروح القدس، العمل الروحي يملأ القلب من نعمة الروح القدس، سواء العمل الروحي ده صلوات أو تأملات، أو سواء معرفة روحية حلوة أو خدمة جميلة بنخدمها أو عمل محبة، ده اللي يملانا من الروح القدس، وبالتالي نصير ممتلئين من روح ربنا ونبقى فرحانين بجد. ودي الصفة الأساسية لأولاد ربنا ولأبائنا الرسل، زي ما قلنا في بداية الكلمة، ربنا يدينا كلنا ان احنا نبقى ممتلئين من نعمة ربنا ومن روح القدس، ونبقى فرحانين على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال تلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرام عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال ما تسيبوه؟ مستكترين على حبايبه ييجوا يزوروه، ده يدوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرق بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قوي إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. برنامجنا أفراح القيامة، معتمدين فيه إن القيامة أهم شيء يميزها هو الفرح، وزي ما قلنا إن الإنجيل بوصينا بالفرح، وإن المؤمن دايما يرتبط بالفرح، وإن الكتاب بيقول افرحوا في الرب، ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. ودي حياة المؤمن، لأن في قيامة، في قوة جواه تعمل جواه، قوة الروح القدس وقوة القيامة وطبيعة المسيح الجميلة اللي خدها القائمة، المسيح القائم الأموات. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن سبب للفرح جديد، هي فرحة، الفرحة بالخلاص. الخلاص ده حاجة مهمة جدا جدا جدا، الخلاص، لأن احنا قبل المسيح له المجد كنا في عبودية وذل، والشيطان مستعبد كل ولاد أبونا آدم، ولاد بني البشر كلهم. ولما ناخد بالنا ازاي ان العبودية وحشة والذل وحش جدا، نلاقي ان بني إسرائيل لما اتسابوا في بابل وكانوا في حزن شديد جدا، لدرجة اني لما بتوع بابل يقول كده المزمور، قالوا لهم سبحوا لنا تسبحة جديدة من تسابيح صهيون، ردوا قالوا ما نقدرش نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة، ده احنا في عبودية مرة، نسبح ازاي ونفرح ازاي واحنا نفس حزينة على العبودية اللي احنا فيها. فبيقولوا على الصفصاف وسطها علقنا قيصرتنا. فالإنسان اللي مغلوب من خطيته، واللي مذلول، واللي في عار أو في خزي، واللي مضطرب وخايف، إزاي يسبح؟ طبعا صعب جدا إنه يسبح غير لما يتحرر من هذه العبودية ويدوق طعم الخلاص الأول. عشان كده نلاقي كان في وعود لابونا آدم وامنا حواء بالخلاص، وإن امنا حواء كانت منتظرة عشان تفرح وتتهلل. لما جه شيث بعد ما اتقتل قايين وهابيل، فرحت وحست إن في أمل، لأن كان أملها الأول في قايين، ولكن للأسف قايين قتل أخوه هابيل. فالله كان مدي وعود بالخلاص، لكن هذا الخلاص تم بالمسيح له المجد. عشان كده نلاقي أشعياء النبي يقول فرحا أفرح بالرب. ليه تفرح بالرب يا أشعياء النبي؟ يقول تبتهج نفسي بإلهي لأنه ألبسني ثياب الخلاص. طب وانت كنت في ايه؟ كنت مش لابس ثياب الخلاص؟ لا، يقول ده انا كنت في خزي وفي عار الخطية، مختبئ بين أوراق التين زي أبونا آدم، لكن كساني برداء البر، اداني بر بعد ما كنت خجلان من الخطية، لأن الخطية عار، عار الشعوب الخطية. ويقول مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها. يبقى العريس وهو بيتزين بعمامة وفرحان جدا، والعروس يوم عرسها وهي متزينة بحليها. الإنسان المخلصين هيبقوا كده، وهيمشوا في المدينة المقدسة وهم فرحانين في أورشليم السمائية، ويبتهجوا هناك في أورشليم السمائية وأيضا في الأرض، يحسوا بعظمة هذا الخلاص الموهوب لينا. في الحقيقة عندنا في الكتاب المقدس قصة عبودية بني إسرائيل لفرعون، وفرعون يرمز للشيطان اللي كان مستعبد البشرية كلهم، واللي أذلهم ومرمر حياتهم في الطين، وهم مسخرهم عشان يبنوا له البنى اللي هو عايزه، وكان يسخرهم ويشدد قيودهم ويذلهم. فعشان كده لما الله اداهم النصرة والحرية، لما بعد الضربة الشديدة اللي هي ضربة الهلاك المهلك اللي أهلك كل أبكار المصريين، وذبحوا خروب الفصح وعبروا البحر الأحمر،
كانت فرحة عظيمة جدا، تهللوا. ونلاقي ان ماريا النبية اخذت الدف بايديها وابتدت ترقص هي والسيدات ويسبحوا، وبني اسرائيل كله كان بيسبح ولو الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا الهي فامجده، اله ابي فارفعه. فالانسان اللي يخلص من خطيه وحشه يحس بالغفران، المسيح غفر له بدمه. او الانسان اللي مستعبد لعاده سيئه متورط فيها ومش عارف يطلع منها، لما يخلص منها ويحس ان مفيش حاجه مقيداه يفرح كده ويتهلل كده بالخلاص. او الانسان اللي مقيد في وسط اشرار زي الابن الضال، لما يتحرر منهم ويحس ملهمش سلطان عليه وانه هو بقى حر، لان حيث روح الرب هناك الحريه، يبقى حر، نفسه تبقى حره وتقدر تفرح. هذا الانسان يفرح بالخلاص، وده المسيحي، الانسان المسيحي اللي بيفرح كل يوم ازاي ربنا بيخلصه وغفر له خطيته، التوبة لمن غفرت له اسمه او خطيته، لم يحسب له الرب خطيه، فهنا هو يبقى فرحان، حس رب المسيح غفر لي. كل يوم بنيجي فيه القداس ونحس ان المسيح غفر لي ودمه عليا، تبقى فرحه عظيمه جدا، فرحه عظيمه جدا. وعشان كده انا بفرح، ونلاقي في نهايه القداس نسبح ونتهلل. كل انسان بيروح لاب اعتراف ويحس ان الله نقل عنه خطيته، زي ما قال ناثان النبي، قال لداود النبي كده، والرب نقل عنك خطيتك لا تموت، بيحس بفرحه وان المسيح غفر له، المجد غفر له. عشان كده مع التوبة في بهجة الخلاص بترجع، ومع الخطية بيبقى في حزن. لما الواحد يغلط ويعمل حاجة وحشة يحس انه حزين، ولما تتغفر خطيته ويحس بالتوبة ويحس انه وقف قدام ربنا تاني، يقول له هنا هو يقول له رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة اعضدني، روح قوية، روح منتصرة اعضدني. ده في سفر المزامير 51. بعد كده بيقول في حبقوق: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أبتهج بمين؟ مش بالخلاص وبس، لا، بالرب اللي خلصني. فهنا هو الرب اللي خلصني، قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا، زي ما بنقول في تسبيح السكتة تيجون في أسبوع الألام، وزي ما بنفرح في الساعة السادسة لما نحس ان الخلاص المسيح صلب على الصليب، والساعة التاسعة انه هو على الصليب المسيح له المجد، لما اسلم الروح وقال قد اكمل، بنحس ببهجة الخلاص، ويبتدي الشمامسة بالناقوس يقولوا كرياليسون الطويلة في تهليل، لان هنا الخلاص يساوي كتير، الخلاص من الهلاك الابدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الاستعباد بتاع الشيطان. عشان كده المسيح دايما فرحان ويحسس انه هو المسيح بيخلصه، كل يوم بيخلصه. المسيح له المجد هو المخلص، المسيح له المجد هو المخلص، وهو اللي بنفرح بيه، لانه لما جه ارضنا جه عشان يخلص، وخد اسم يسوع اللي زي جاي من يهوشع أو هوشعنا بالأرامي، يعني معناه خلصنا. فيسوع أو يشوع هو المخلص، فالمسيح له المجد هو المخلص، وهو القادر على الخلاص. عشان كده احنا بنفهم

خالص بتاعنا، ونقول مع أرميا النبي رنم ونسبح، رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا قولوا خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.